استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد والحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد والحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد والحمد وهو على كل شيء قدير اللهم انت السلام منك السلام عليك يا عالم السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا جنة الله والسلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معتني ما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا يا ربي أنت مولانا سبحان الله سبحان الله.

الله أكبر كبير الحمد لله كثير سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أعط رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.